0: Youth Radio. Youth Radio. Youth Radio.
1: صوت الشباب الأولى. صوت الشباب الأولى. صوت الشباب الأولى.

صوت الشباب الأولى. صوت الشباب من بيروت إلى كل لبنان. صوت الشباب من بيروت إلى كل لبنان.